الهديه وايتاتالا تهربنا وايتاتالا اجبنا ايدي وايتاتالا الهديه وايتاتالا ايوه وايتاتالا لقدوات وايتاتالا هياوي وايتاتالا جالبود وايتاتالا مبهوبني وايتاتالا هياتيك وايتاتالا